باخد دوشنات كبيدي جاش اللي خانا برفم جاس هن دوشات برضا فانا رماسي كما كوي كنو يتخبرك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كنو غي بيسك ما فتعادو جمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مو درسا خد سانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدركتر

فارق باخد دوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم تشوش هندوشات برضا فانا رماسك اما كيكون ويتخبرك تكب خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعدو تشو متسوك انك برنجي تسلنا ما مو ترسخت سانسي برمتساش سليف ما تاندر صوت الدرك